أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: flu syrup. Ate gwa alumizibwa alusazi nga ziku isabubi. Ufune chiketo oba gasi mulubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa syrup. Musange mu pharmacy ne drug shop season na. Lyakakasibwa National Drug Authority.
1: Ngabali gwa munne.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo nabavibweru. Basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapu. Mufsabia. Idadi kusethana we. Basomesa sciences, arts, computer, nebi emikono.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب بكوا الله وكساسرك الله كبيرك يا نمرنب إذا سمعتم المؤذن وينبمول الدوم وازني فقولوا مثل ما يقول المؤذن مديمون قوم وازني واجنب كنوا كوازنا كصلاة الفجر كبال FM
4: الله أكبر الله

0: أذكار سوكو مكا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي

حسيبًا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: باكو عامة.
1: باكو حاميم باكو عامة لداكو حقاف نامبا نيام كسوما أوبا أوكيريزا غوسي أمي وانو ناكل واريرو
0: هاني داسبا مكسوما
1: نامبا نيام كسوما إيه ما دينتي دينتي ويلي كيريزا بصحابة غالي كيرانغا بالنابو نهي الحمد لله
2: ومرالا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من يعاني؟ نسرنجو عبد الرحمن. نعم. عبد كسمير ليا هو سكندري سكول نارفولي. نيندا كسما جزء تانو إزسوكا.
1: هو ماري فلاميم.
3: نعم.
1: Okay.
2: نمبر تانو.
1: Barakallahu fikum jazakumullahu khair pale FM 95.9 ekola eliyo muntu wa bulijjo tulina kalungi Abdurrahim okuva ekibiri ne tuba ne Rawda Segane Sulaimani okuva ku Hamdani ne tuba ne Ukasha Taha okuva MPG wa mujumbe okuva lugoba muzirimu ne tusembyayo Serunjoji Abdurrahman Abdurrahim Abdurrahman Serunjoji Abdurrahmani nga naye avudde ku hawa eh yasose
2: nambe mu janku
1: muzindalo eh tugambye tugenda kukwata ki tujukizeko tugenda kulamulirira kuki empero gina zifuna kuchina ki
4: utajiwidi
1: kudobozi Ninkwata yeji wakwatamu.
4: Ninkwata.
1: Mshitakende?
4: Naam.
1: Wanayu mara yoburunji, ngofuna maxi meka?
4: Maxi chikumi.
1: Otamara yoburunji, nga chosa nze mkubo chogena na choko shomero, oba gamenti, wa wensubudu kusoma. Inshallah. Tushaballah kuatideko, istaid billahi, waqara min qawri Allahi ta'ala, yaud billahi min ashitana arrajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
4: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا كتابا أنزل من بعد موسى

يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.

في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولا

0: يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
1: حسبك حسبك.
2: نعم
1: بارك الله فيك. السؤال الثاني
2: جوزة شوكو بيدي. اقرأ من قول الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

0: يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
1: نعم حسبك وبارك الله.
2: نعم الشيخ قلوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وين نقول يوم الدفع ويدا كلونجي كبارو
0: ندا
2: سبا نيد وكو يا سبيد عبايتام نايه واتو مولي زنگاكو تتنى تشاكولا تغيني ما كمي سبوزو چو اكسيمير دارا تاني كاكو آي غاما فأنبتنا فيها حبا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحلى وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه

الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا

0: ذلك ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: حسبك.
2: نعم. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم حسبك.
2: نعم عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تاني كسورة النساء

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين

0: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
1: حسبك نعم السؤال الثاني وزي شوكو بدي اقرأ من قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

0: مُّسَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ
1: مَا يُمْسِكُهُنَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

0: حسبك.
1: نعم. وقاش الطه.
0: نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: ونجد برونج.
0: نعم.
1: ونجدج.
0: نسندي مويت يفتح فيتشوز أشوليتا.
1: طه موريد.
2: موريد كوكا يتسيبو.
1: Abasajja Taha musajja wa maanyi kwagadde okuva ku mpiji Islamic.
0: Naam.
1: Barakallahu fi talika ni aya egamba nti innal abrala lafi na'im.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Kali.
1: Na? Sume yoko jidi.
0: Inna al-abrara lafi na'im. Ala al-araiki yanzurun. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين

0: أخباركم
1: ولو أنهم صبروا
0: حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولنبلون والله غفور رحيم
1: سورة شيء
2: سورة محمد سورة محمد
1: صلى الله عليه وسلم سيو سي محمد ورجع سورة شيء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم سورة
2: الحجرات يا
1: قال يسمى حجرات ليش تجي تقول اسمه محمدي قال يزيد حجرات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

0: هما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله سميع عليم
1: إنما المؤمنون إخوة
0: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
1: حسبك. نعم السؤال الثاني جوزة جوكو بلي اقرأ من قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
1: نعم على هذه الجنب عمر
0: يس أنت سوى
1: أقام يبقى لقبا مزرم
0: يس سوى
1: أسوى ماتش
0: دي مسنيا سيكس سوى
1: ولي مسنيا سيكس
0: يس سوى
1: ولي مسايا سا
0: يدى سوى وقولا
1: هوايو وقولا كومبينيشن
0: Kola history Islam Arabic.
1: Eh, history Islam Arabic. Saka jagomuzi za mwamanyi, kubeza azimanyi. Umwadimu uyanonyi za ngokuita.
2: Agami historani.
1: Islam Arabic.
2: Eh.
1: Hiya.
2: Hiya.
1: Ela chechimu.
0: Isema.
1: Okonda kukulia kutamulia mkubuza. Barakallahu fika. Allah kutere mubaraka.
0: Allahumma.
1: So matandika suratu. البروج
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن

أبو الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك

ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.

تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم

استغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.

ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: كسبوا والله سريع الحساب.
1: حسبك.
2: نعم بارك الله فيك. توزع شوكو بدي اقرأ من قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

عذابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.

قتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب

0: أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
1: نعم حسبك بارك الله فيك.
2: ابدأ من قول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيقول

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

أحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم.